0: نفسي
1: سمعتك يا اخوي الوضع يغم ترى تخيل الالم في دمعة الام اللي تحيا ولدها في ملعمة بوسليم اللي مشيل تشاد وردمز البورديم شكون في الحكومة خصة في ولادنا وصغارة هذا غري فضح في بلادنا بتعاند وعادي نستغل عنادنا قول الحق هذا جهاد لانه الثورة هي فجر الحرية قاعدة مضمة جماهيرية قالي برا قولها في الساحة الخضراء حرية عين

راديو إسكاباد من غونز تلفيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.0 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.

راديو إسكاباد من غونز تلفيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.0 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.